ويا عن ويومير إلها عميديم لفناب لمور أسير وبغديم هتسو إيمي معلاو